دوزوها عتقوها امي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

باش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونت